0: كنترول كنترول بيت موني بتاعت ايجل 0.1815150.0.0.
1: Error 8003 Tokyo approach, expect Iris runway 34 left approach, Vivia Swamp, Echo arrival.
0: Expect Iris runway 34 left and Swamp Echo arrival at 8.0.